0: 틱틱다가 호호바라 하이스가 보내야라 와쿠자라 타와하라 다카바라 다카
1: برانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو بوينتيك

0: بسراني برزي دنگي خاق لماوير رابردو دا ام القيمان لكتابي بشيق لبير وريكاني مام جلال بوخو النوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1
2: راديو خاك 99.1

تمن دار روحي من تمن دار بوتي وابتنيا بدي الرزاري جداي بوتي واب